0: شيخ يا شيخ بقرشين يا شيخ قصرته بقرشين.
1: سمعتي
0: سرت انه شلي لي دماي
1: كهكرسين بيتينا يا نا كهكرسين انانو مش حال
0: تشحيزة يا شيخ يا شيخ يا شيخ تشحيزة يا شيخ يا شيخ تشحيزة بملي

0: مش حاسد، تشخيص الطوابل قابل.
1: مش حاسد؟
0: كامل زي ما تبقى لابا وحرك على الجرز الفوق وتشحيل تشحيل تشحيل فيه مش حاسد.